العالم فيك القتال لجيزة وفيك الحقرة فيزة ومن كل ماضي حكام وكل بحور دموع الصبيان ديزة أرواحهم سارت لله عاشت وماتت في الظلام يا عالم فيك يتعلموا الحسانة فريوس ليتامى بلا موس وبلا موش إلا كلام يا عالم الدنيا سكتات والعدا دارت ما بغات العرب سكتات وصهيون دارت ما بغات في صبرة وشتيلة المجزرة الكبيرة في صبرة وشتيلة المجزرة الكبيرة أطفال الدبحات شيوخ وعيالات السوايع وقفات والأرواح تحصرات السوايع وقفات والكتوب تنهبات في صبرة وشتيلة المهزلة الكبيرة في جبال وودان وطيور وغابات يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم.

هي الفداء الشجاع لما عرفت ان الاخوة في شؤون الاجتماعية وزعوا اكياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل للفدائية من اهل المخيم. فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان. انا اسمي عايدة الشيخ، عمري 10 سنين، بعيش مع اهلي بمخيم النبطية، بس احنا اصلنا من فلسطين، من الكابري. في الي 5 اخوة، اخوي الكبير بدرس في مصر وابوي بيشتغل نجار. ارسل لك يا اخي العزيز هدية بسيطة، منشفي، اتمنى ان تعجبك. كان بدي ارسل لك اشي احسن، بس هاي اللي قدرت عليه. انتوا بتستاهلوا ايها الابطال احسن شي في الدنيا، لانكم تبدون ارواحكم في سبيل فلسطين. واخيرا سلامي لجميع الفدائي الابطال، وميت الف حمل سلام، سلام من اخوتي الصغار والكبار، والسلام ختام اختك عايدة الشيخ مخيم النبطية.

0: الدهشة في أحداث مروعة منذ 15 عاما في مسيرة مطالبهم العادلة في وجه الاضطهاد والعزل وسياسات التجويع والقهر. لازالت سجون فم الحوت تطفح بأعداد المعتقلين، ولازالت سياسات التمييز العنصري.
1: اسمع يا لقد ضاق خلقي، بعطي ظهري ضعف في نبضي، شعبالي أرضخي بس حيطاني بتحكي قصص غريبة بحسها ضدي، فبضطر بعدي ببعد نحوي بقبعة ساحر بختفي تشك غالبا مطفي، بخاف بخفى فور بشم نشور بلم نبازل، أنا بارون بابل استيل بخاف فانسى ظهري برا بلاشا كل كم من طعنة، فبخض لي غطة بضغط بك فرجة ستوب ذا نويز والبوزز، أنا فور ويل درايف بالصحراء جاهز بيطلع عالي بتفتش، أنا نفسي مش معنا ما فينا مانا هندري مازس ما فينا ينبت، أنا نقطة هي نبت، أنا نقطة في محيط بديش المغزى. ويلكم جي جين تشونغ بوز، أنا اللي بترب بقاعي قاع يومين مضيوت صروا وسمارج أيامات ملتع عمالا فصلك غصبا كيف سهوا نسيح بيلها الضرب بحلم أهبل لوعي مزيح كنا منتخبط بنزيح بجيك عبصر إيش أوفيزلي مش مخدم خضر بيزيك سليك باي مغزر مزورتي أبعد بعزب بتخوت بوجهي شورة زي كول أوف ديوتي بخضك مونا بجرف لوقات بتعدد برصدني بتصلى بصدني بتصلى بصدني بصدر طاقة باخدك معنا مدر لوفر بس تكونيش انت المضر اللي بترخي يسأل الجونيور انا مسروق مش فارق معي كفن على كتفي تشاك او لا لقد ضاق خلقي
2: يا شوف مش شايف هات اللوكس وبس البلد شقة 200 متر مربع سوبر ديلوكس قوم 8 ونص دبر خبز في جيبتي باريزة طبيعتي كتير عنيدة شخصيات عنيفة انا سمبل عكس جريدة ضل احكي لحالك الوضع عباب التحسن الخطة جاهزة بس حياتنا نازلة طالعة اسهم لقيت طريق مختصرة فوق نجوم وهكذا كون تحت رعاية الف حدا تمام سلامات باخرة السنس الشارب ماكنة قلبي باكنة لحظة ما ضل غير شحطة وولتس مع البيت احلى رقصة جاذبية من جاهين تكركب الانتين هاتلك سوبر جلو بلاش مصفي شفتين خدا رياضة خدا ملاكمة كل ضربة دائمة باللعبة هاي بتموت بدون ما تاخد جائزة نفسي ألمس الواقع بالصعب لما كل شي فيك اوفردوس معلومات لو بقدر ادعس بريك مخي مخربط ميلك شيك شغلي كله بالبيت مفتي تحول بالجيت يلا رحلة بيرزيت ابني قصر وما كان في سجن بعرف شارف عشان تغير الاسم صفى كله مودم الجسم وانت لسه مرمي زي البزن

0: افعاله فانتاستيك نمبر فور ريدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجدو طيب دوره
1: يا موزة صحي تسترجي تستنجي بارض نجسة طيب تعي اسمعي انا ضيعت
0: القبله طوشتني الخسه عايش خلسه متخبي نتفه بس برضو جاهز للطحشه عندي صوتي والحركه خرايبولي والمني مو بقصدي بس لما سحبوا الورق بطل عندي طلق غير مفرزات جسمي فاطلبني وسمي
1: اطلبني وسمي
0: فاطلبني وسمي رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني
2: ضعضع ملعبة جيب وضع صعب خالو صحت للنبال الشخص عاد افعالي فانتاستيك نمبر فور بدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجدو طيب دوره
0: رح ضلني غني
2: ضعضع ملعبة جيب وضع صعب خالو صحت للنبال الشخص عاد افعالي فانتاستيك نمبر فور بدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجدو طيب دوره
1: رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني رح ضلني

يا طلاب العالم الثالث، قبل أن يدهس وجهي سأترك لكم قراءة. كل الشعوب غنية بكم، فكن واثقا ومرر هذه القراءة. أخبئوها جيدا جدا حتى عن العهد الدولي الخاص بالكرامة الإنسانية وإن كانت صورا مضاءة. لن نكون صبية كل يوم، ولن نكون شبابا إلى الأبد. عرفونا أننا وقت التراجع قد تقدمنا هراء. كم سخيفا حين أكل الطاغوت من وجنتيك، لك الالتجاء إلى أي محكمة تنصفك من أي انتهاك أو اختفاء صفعوك جراء. اقفزوا على البنيان، اقفزوا على البنيان وامرحوا، تأرجحوا والعبوا الغميضة، وأيضا اقفزوا في حسائه إلى الحاكم أيضا، إلى الحاكم أيضا. لا تقتلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم أو تعتقلوا أرجوكم، لا تقتلوا أرجوكم أو تعتقلوا أرجوكم. طبقوا القانون، ففي كل مشيج لاحقة وعام، وفي كل أربعة أشخاص فترة رئاسة. من يمتلك البحر؟ أرأيت؟ اسند إلى البحر كلما رقم وكلما تعرضت إليه من نساء. إلى المأجورين عديمي الضمير، إلى المأجورين عديمي الضمير. لا يرسم الفرجار دائرة تسع دائراتنا. أتجدون في منخار جورج متسع؟ إلى كل الجمعيات السرية والعلانية، إن لم تنتبهوا لنا فإن جوليو متهم ونحن لنا الله والبراءة. يا طلاب العالم الثالث، إنها فقط حرب يومين. يا طلاب العالم الثالث، إنها فقط حرب يومين. انبثق، انطلق، اخترق كل متراس منغلق. ان تحترق فاغطس خلف الداموس وانتظر الداميات، واشرب من قنوات الدناءة. طبق القانون لتنصيبهم، حينها أداروا ظهورهم لنا وللقانون سواء، فيما تحصي ما وضعوه بصفيحتك. ضوضاؤكم مذنبة وهدباتكم هزازة. قد يتم تصفيتي أو قد لا تتعرفوا على جثتي، لكنني مدموغ منذ صغري، ورأسي مستدير جدا، والريف حمأني. وانحازوا لأبناء المستشارين في الجامعة وأعطوني أقل علامة. يقول أحدهم إن ما يستفز جيوش العالم للبقاء حراك جيوش أخرى. أرد: لا تسيل لعابكم على مواردنا، لا تنحر الرملاء. إلى كل الجمعيات السرية والعلنية، إن لم تنتبهوا لنا جيدا فإن جوليو متهم ونحن لنا الله والبراءة.

0: الحمد لله.
1: هل احنا اهل امتياز ده؟
0: قبل الانفجار بالمناسبة. قرب لحد اللي افتح ايديك. قلت له شو هيدا؟ قال افتح ايديك. حط لي هيدي بايدي ورجع وراح. صرت عيط له جميل ونريح واتركني. اعطيني حياة. صار الانفجار ما صار لنا شيء لا انا ولا البنت هون.

مرهق السكوت يتعب من كلامنا لا نتذكر عندما نقف فوق الجثث ونخاف

أغلق فمي الجاف لا أتذوق طعم الهواء عند العودة أغمض عيوني. فأرى أشلاء عائلتي مكبسة في سيارة أبي المعلبة فلا أنام. لا وجوه ولا رائحة. أعود إلى غرفتي المعلبة وأطعم الكلب فيبكي

الأسى أن تكوني هنا أو حتى بالقرب. أن أعلم أنك في الطابق السفلي أو حتى في الفراش. أن أكون الطفل النائم في ذراعيك أن أقول أني أحبك. أن أحلم أنك الأم والألم أن أقبلي جبيني قبل النوم أنت الدافئة. أن أشرب كي أنام أن أنام بلا بكاء فماذا فعلنا. الموت في الحياة لا بالقرب منا. القلق في بيروت لا في الأماكن البعيدة. الحب لك كلما اقتربت ابتعدت فالبعد أصبح دواء تتناثر أجزاء منها ولا تقع. لا مكان للشك أنام على نفسي كي لا أتذكر كيف وقعت وتنهدت. وكيف استلقى وعيها على رأسي وأصبحت جزء منها.